setan man na ca duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ca duggal lam ci bëgg duggal fa yuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawel hakim ku xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yone won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam وكذلك نما وحي وان لتامبلي تي نوح بعث عيسى اوحينا اليك نون لن لا وحي منكو لن لا وحي من روحا من امرنا القران لن تي دفي روح روح موي لي تخ نيت دي دوند ولا لي تخ نوي دوند لو نيك دي دوند يالا تودي القران روح ناخ نيت مانا نيك سي ادنا سي دوند دوند اك روحام waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen roh muy ñaarelu roh roh gi doon tax muy dund di nek kana ak roh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa samaa ruhan lian fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahli alquran ma za zara'a alquran fi qulubikum فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرام بن كاتم جرام فك اك جرام دا نغي سنيت كو خامني نيت لا ميغي نيك دي نان دي دوندو دي اندك نيت ني دما كنيو تبارك الله خاينا جانغال القرآن ولا صاح جانغ نكو واي داكو موكال ياخ بي رك با بن بيس نك مو ييب ني لي بيس كو ورا دوندو موم القرآن limuy tere dañ ko wara bayyi limuy diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limuy tere ku ko gis nak daal di yegg ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu daan xébaati legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako bu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayyi nako legi daal ruhan min amrina la yalla wax yunus bi alayhi salatu wassalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri khamulo won mal kitab lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitt yalla dila wahyi muna munako khamo won lan moy alquran walam iman khamulo won lan moy gem ولكن واي نيون يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير غو خامني نهدي به دنجي جوبله دي تي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي يالا يالا بوله تي ني كو نيه بام لين دي جوبنتي تي القران الكريم تي لير غوغو ولكن جعلناه ديف ناني القران جعلناه ديف ناني ديف ناني ايمان نورا موديك لير nahdi bi ñu tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jambi mo xam goor la mo xam jigen yalla ñu yalla boole ca ñaka xam ni ñoko neex budé limbu tuti ak budé limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa dhiyan nahdi bi ibadina almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tekni ci yoon wujub وانك تيوكت لتهدي من غا تكتني الى صراط مستقيم بتك نيت يون وجب دغون غن في القران يالا نكو وون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كرب ابو طالب بالسقراط تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام بغون مو واخ لا اله الا الله دور جن ادنا تي مو نكو دوماكو واخ يالا نكو انك لا تهدي من احببت بيو ياي جوبل كولا نيه tay gi nak munako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bani ak hidayah bi ñoo bokut jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so nako auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax
dana mën a ñëw fii.